مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف

نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه

أهو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان

ما قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا

أولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات

استبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة.

الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف

بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث

ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا.

يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا.

الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر

كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم

أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور.

مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون

سلاما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين.

وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن

بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين بكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس

خَبِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها.

يثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم

وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.

أَنْسَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله

لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم

الله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين

سائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليم.

تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم

يهديكم ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا

أنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله.

انجيلك زرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا

أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل

فاساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

المخرج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين.

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس

حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسأل

فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة

يوسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين.

قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن

الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل

مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا

حكيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.

الصادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق.

المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا

يأخذني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من

هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من

لهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر

أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل

حسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والرمان.

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين

وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أي

يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك

يدعونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.

كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا

نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.

بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة

الله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون

أَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ

مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله

بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد.

بَيْنَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الضمير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير

الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك.

الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك

الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس

ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به

جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول

قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر

فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون

يحسبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف

ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن

فيها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل

يجدون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه.

واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا

أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن

قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم

كان على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها

شهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

أَتَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ

مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل.

القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا

لله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله

أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله

أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر.

كانوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار.

وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى

الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم

الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةَ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني.

ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

إنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله

من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا

النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق

قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله

أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا

أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون

إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه

إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون.

أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على

لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم

ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود.

كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاضع

قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال.

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح بسم

ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.

الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي.

وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاة

ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.

وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة

الملائكة حروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم

أأملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله

ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل

أأتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن

الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا

أأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

هم فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليسألوا

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين.

تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا

له تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم

ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم.

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا.

السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى

والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء

إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى.

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رب

أأنفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا.

قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا.

تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا.

شفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

المخرج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما

بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله

ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم

الحارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي

مسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا.

ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر

ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل

أأتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

تكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه

الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: والله لو 99.9
1: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجاً أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: حب مش معقول.
13: ايوه
14: ماما احبك.
13: قصدها
14: انا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانتي تحبيني.
13: لا
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
13: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: الف البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس.
17: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياض الدولي. الرعاية الكاملة.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون. فاصلة تسعة. اسمعها.
1: اسمعها.
0: تعشقها.
1: تعشق.
14: ستروني حافظا لغدوت في درب الهلاك محطم.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص في وعاء عميق نضع الحمص والفول أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته بالفنجان بالكاسة مع النعناع مع الهيل مع الحليب في المقهى في البيت لكن الأهم من هيك نوع الشاي شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس في شاي عادي وفي شاي الكابوس
6: شاي الكابوس عشرة عمر
7: شاي الكابوس عشرة عمر
8: شاي الكابوس عشرة عمر
9: شاي الكابوس عشرة عمر
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
13: شاي الكابوس
1: شاي الكابوس عشرة عمر
14: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
15: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
16: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس
17: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس
18: أنا أقدر أسحب مدًا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص
19: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس
15: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل
20: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس
17: شكراً بيس
21: بنك الأمل للتمويل الأصغر بنك من لا بنك له
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنك ملا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيتس.
0: اسمعها.

0: صباح الخير
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح
4: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
10: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
11: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
12: نحن نوفر لك الراحة
11: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: سبب شفاؤك.
12: سبب شفاؤك.
11: بإذن الله.
12: بإذن الله.
11: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: الرعاية الكاملة.
12: الرعاية الكاملة.
9: تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناين تيمول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصل تسعة
2: يا جو بيت. أوه ليخة.
3: اسمعها.

الساعة الآن 10 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش.
1: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يتهج جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
1: هذا أبو الحريم.
2: على حظي
3: يا روحي تقبرني يا
1: أبو الحريم.
4: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شداد.
5: تأليف أميرة نجم.
6: إخراج أبرار علي المفيدي.
7: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايلها الوقت صعبة. أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
8: شنو هذا يا جماعة؟ وين تلفوني؟ أنا قاعد أسمع الرير هذه حلقة. وين تلفوني؟ وين راح؟ دوره
9: هسا. أنا عيني قاعدة أدق عليك.
8: أدق علي لعد؟ وين تلفوني؟ شا هو
9: ها
10: لحظة سكتوا. إيه أنا بعد أسمع بغن زمر. شوفي شوفي كنا ورا القنفة. اسمع صوت الرنة ذاك الصوب.
9: لقيته.
10: ها شنو هذا؟ ايش فيك؟
9: لحظة، هاي شنو؟
10: شنو؟
9: ولد هاي شنو؟ أنا نسرة؟ يا
8: لا لا لا،
9: أنا مسيف رقم الكاتب النسرة يا أبو صقر. السود عليك والله.
8: لا لا لا، مو مسوي نسرة. لا مو مسوي نسرة. لا لا، أنتوا شحكوا تحكون؟ لا تحكون، لا تحكون، لا تحكون. لا لا، صبرتي حياتي. أرد أقول لك، تعالي أرد أقول لك. أنا ما كنت أقصد، ما كنت أقصد ذاك اليوم، كنت متضايق زين، متضايق منك هسه تضايقتيني، وبعدين أنا على مود هيك خزنت اسمك النسرة.
9: ليش يعني؟ أنا إيش سويت لك؟ أنا مخليتك تهرب.
8: سوي نسرة؟ لا لا لا، أنتوا شحكوا تحكون؟ لا تحكون، لا تحكون، لا تحكون. لا لا، صبرتي حياتي. أرد أقول لك، تعالي أرد أقول لك. أنا ما كنت أقصد، ما كنت أقصد ذاك اليوم، كنت متضايق زين، متضايق منك هسه تضايقتيني، وبعدين أنا على مود هيك خزنت اسمك.

0: قلت لك ما اقصد، انت بتصدق صديق ما تبي تصدق كيفك يلا عاد. يا ما تبكين ولا تضحكين انت، شنو موضوعك؟
1: ليش ولك ليش؟
2: سمع
1: باباتي يا عيني يا حبيبي، انت عاد ما يهمك، انا بنت برهان، تعال شوف بنتك، تعال شوف بنتك بحظ الحنون وش صار بيها.
2: سمر حبيبتي انت من صدقك ابو صقر قاصد يسميك هالاسم؟ نطري خليني انا ادق عليه واشوف شو مسميني. لحظه شوي.
0: لا لا لا ما له داعي، ما له داعي.
2: لحظه
1: اي رقم بتتصلين؟
2: خلنا نشوف رنه انا. شش خلنا نسمع، خلنا نسمع
0: يا رب ما يدق، يا رب ما يدق، يا رب تخلص البطاريه.
2: سكتوا. عصافير عصافير، ليش ليش مو صقر؟ لحظة ليش؟
0: لا تقري
2: الحكومة؟
0: ايه لا
2: شايفني عشان خزر رقم بهالاسم؟
0: لأن
2: أنا اللي مخليتك على كيفك الحكومة؟
0: نفس رقم وزارة الأسكان، نفس الشيء. والليل أنا خزرت فيك أنت هذه وأنت العاجلة، هي ما باك تقصد أنا
2: مو آخر أنت هتخزر رقم الحكومة ليش؟ خذيت علي فوقي ثنتين أشياف وقلت ما عليه، حطيت لساني بحلجي وسكت، لو واحدة غيري كان هدت لك البيت وطلبت الطلاق الحكومة. توج عادي. لا لا لا أنا ما أزعل الحين، أنت شبيك أنت ليش كلامك تغير؟ أنت سكتي ولا كلمة، وأشوف عطني موبايلك بشوف شو مسمي جيجي مالتك هذه.
0: لا لا لا لا ما داعي،
2: لحظة اسكت اسكت لحظة
1: اسكت
0: يا رب البطارية تخلص، يا رب التلفون يختلف،
1: يلا أعطيني موبايلك
0: يا رب إن شاء الله
1: يختلف، يلا
0: يا رب الأرقام تختفي.
2: أي يلا
0: لا لا عفية عفية
1: ولا حتى التليفون ما يرد.
2: سكتوا.

0: شفتي شلون مجرح؟ هذه اخرتها من بعد كل هالعمر مخزن رقم الحكومه. ليش ايش بيقولون ربعن شافوني قلك؟ بيقولون اني صكه علي صكه.
1: ما علي يا مصقر ما علي، يعني يمكن مو قاصد، عادي ترى كل الريايل يسوون كذي حسبالك. بس انتي
0: وجيهان مسميها جيجي الحب. وعشرتي وعمري اللي قضيته وياك كله مو جاي بعينه.
1: بس يا مصقر، بس يا حبيبتي، انت ليش مكبره الموضوع؟ الصراحه عاد اللي حق لها تزعل سمر مو انت. مسكينه مسميها النسره.
2: هي انتم ما تستحون قاعدين تصوخون على امي؟ متى تكبرون انتم؟ متى؟
3: والله ما كان قصدنا، بس سمعنا امي قاعده تبكي وجينا بنعرف شو السالفه.
4: هي والله صقور صح كلامها، احنا ما كان قصدنا. بعدين تعال اسمع، تعال قاعده تحاكي خالتي بجراح تشكيله من ابوي.
2: لا والله.
4: اي والله اسمع معنا عادي.
2: الله يهدى الوالد، شو مسوي بعد؟
0: الله كريم الله كريم، بس الله كريم. اقول
1: ايش فيك؟ جراح جنك واحد واقف ورا الباب يتصوخ. ما ادري ايش هذا. سكتي انزين، سكتي شوي.
5: شو تسوون؟
6: اخ منكم ما تستحون على ويوكم. تسمعون الكلامي؟ هذه تربيتي فيكم؟ وانت الكبير يا العاقل، انت يعني قدوه خواتك، واقف مع البنات تتصوخ.
2: يما صدقيني والله ادري انها فشله، بس قالوا لي انك تبكين ومعصبه من الوالد، وانا صراحه ما اسمح لاي احد يزعلك حتى لو كان الوالد.
5: يعني ايش بتسوي؟ تروح تصرخ عليه؟ كذي ربيتكم انا يا بنات؟ كذي
4: يما انت كله تخشين في قلبك، ترى والله مو زين على صحتك يا الغاليه.
3: يما احنا من لنا غيرك يعني؟ بصراحه ما يهون علينا تنزل دمعه واحده من عيونك.
2: اي يما اي صح والله صح يا حلوه اللبن، ما نبي زعلانه. واذا تبيني اكلم ابوي انا اكلمه. يما انا كبرت ترى، ماني ياهل الحين.
0: لا حبايبي لا، انا حساسه وايد، ولا هالموضوع هذا خلاص انسوا. بس انا يهمني احترامكم لابوكم بالدرجة الأولى، لأن احترام أبوكم من احترامي، فاهمين؟
4: إن شاء الله يما، طلباتك أوامر.

0: يا الله، شنو راح الواحد يكون بروها؟ لا في معاه لا الحكومة ولا نصرة ولا جيج الحب. خلاص يبا، بس هذه سالفة أنا أسويها. أنا بدري بدري بدري، شو طاحوا علي؟ ما كنت أتوقع. هذا أبو فيصل. ألو
1: ألو، هلا بالحبيب. ها وينك؟ ما جاي دوانية اليوم؟
0: لا لا لا يا معود، ما بي لا دوانية ولا شيء، أبي أكون بروحي شوية بشم هوا. ايش صاير؟ يعني قولي شنو مو صاير؟ مو تقولي طاحوا عليه حريمي.
1: شنو متزوج الرابع ولا واحد فينا يدري ايش صار؟ مش طاحوا عليه؟
0: فان الله ولا فانك، انت ايش فيك؟ انت قاعد اقول لك ما تعرف تتحكى، الله يهداك تقعد تفاول علينا. شنو متزوج الرابعه؟
1: انا شكو عليك، تقولي طاحوا عليك شكو؟
0: انت تخلي واحد يكمل كلامه بلقوف. كل واحده من حريمي انا مخزن رقمها باسم. كل منك هاي شورتك اللي تشبهك اللي سويتي، حط هذه بدري شنو، حط هذه نسرة، حط هذه طاحوا علي وسقط. هو شو اسكمر هاي؟ الله الله ستر.
1: ايوان شكو يا مصيبه تصير لك انت تحطها براسي انا، انا المسكين الفقير شعلي بالله، هذه زاي اللي بساعدك شعلي انا، شعلي بلشت بعمري.
0: يا الو الو الو الو سيد الخطبي، هذا ما وراء الا القثى بس والمشاكل. عموري الحين انا بقعد بروحي شويه، ماني فاضي، خلنا قاعد بروحي كذي بس واشم هوا وايد احسن. يو الله شنو هذي اشوريه؟ هلا بوي يا حلو الهند، كيساهي؟ اوه هذا صاري زين، هذا صاري انت يلبس واجد حلو، من وين يشتري؟ وين مكان؟
2: بوت هادي تشيب كردي منتهي، انت ما يستهي ريال كبير سوي غسل مره ثانيه هذانا ايب يلا روم منك.
0: زيني بزين، خلاص بزينك عاد، مالت عليك على اللبس التعيس اللي لابسته، ما ادري لافه نفسك بس ساري جدك ورق عنب. يلا روحي زين روحي. لحظه خل اشوف ليكون احد من الربع شاف ولا شيء. بعد المصيبه مو كذي، المصيبه يشوفونك ويصورونك وينزلونك هذا اللي بيسمونه انستغرام، بيسمونه هذا ثاني يوم ولا فضيحه بيزه. بعد اذا مو انستغرام ينزلونك في هذا ما ادري هذا الوسائل.

0: أقدر أنسى أنسى أنسى حبيبة قلبي، ده أنت الخير والبركة.
1: يا حبيبتي طمنيني، ازيك؟ وابو صقر عامل ايه معاكي؟ والبلاوي اللي عندك دول عاملين معاكي ايه؟
0: الحمد لله يا مامي، ما تخافيش عليا، كل حاجة تمام. ابو صقر ياه بيحبني قوي قوي قوي قوي، وبيخاف عليا من النسمة الطيغة.
1: ايوه يا حبيبتي، الراجل بيحب الست اللي ما تزنش على راسه، بيحب اللي بتدلعه، وزي ما قلتلك الراجل زي العيل الصغير. فاهمة يا جيجي؟
0: فاهمة يا مامي، ما تخافيش عليا. صحيح يا مامي، أنا كنت عايزة أقولك حاجة، أنا نفسي على طول بتغم عليا، وريحة أبو صقر عاملة زي الخروف، مش قادرة أشمه يا مامي، مش قادرة.
1: بتقولي إيه؟ مبروك يا حبيبة قلبي، أنت حامل.
0: إيه؟ حامل؟ حامل يعني إيه يا مامي؟ لا لا لا، مش معقول، تفتكري إني حامل؟
2: ياهو ياهو الحامل، ياهو مين مين مين مين الحامل؟ تشجعت تقولي تتابلوا حامل؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا مامي، خلاص خلاص بغى أكلمك. أبو صقر وصل، مع السلامة يا حبيبتي، بحبك قوي قوي قوي قوي قوي يا مامي.
2: لحظة يا مامي، انت علي شنو؟ مش ايه حكاية الحامل دي يا جيجي؟ الله، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟
0: والله مش عارفة، بس انا يعني على طول نفسي دلوقتي بتغم عليا، ومامي قالت لي يمكن اطلع حامل يمكن.
2: وليش ما قلت لي روح يا ابو صقر؟ يعني ليش ما قلت لي عشان وديني عشان نعمل تحاليل والبلاوي دي؟ ليه بس؟ ليه بس كده يا ربي؟ ليه بس كده؟ انا
0: يا حبيبي انت فرحان، الصدمه مأثره فيك. يا حبيبي انت بتحبني قد كده يعني؟
2: طبعا يا حبيبه قلبي، اكيد استانس طبعا. ابي بنت حلوه حلوه حلوه مثلك يعني.
0: يا سلام، وش معنى بنت؟ لا لا لا لا، انا عايزه ولد علشان يطلع شبهك في جمالك وحلاوتك.
2: لا انا عايز جيجي تانيه بقى.
0: لا انا عايزه ولد.
2: بصي انا عايز جيجي تانيه بقى. ها، ولما اقول لها اغو ما تقوليش اغو، تقولي ارو. بص انا عايز بنوته تشبهك جدا، نفسي ملامحك، طيبه قلبي.
0: يا حبيبي يا رب يخليك ليا يا رب، ما فيش مشكله، اللي يجيبه ربنا كويس.

0: 你练，啊哈哈，那我爱你不啦？
1: 哎呦，我的，我的，我的。
2: شتريد
1: انا ماني شيء انا بس ضايع ما ادري انت قاعد تبكي ولا قاعد تضحكين انا ماني عارف وضعك النفسي شلون صاير
0: انا ابكي هاني ما حقيتها منك تفشلني قدام شريكاتي وتسمين النسره باوعني باوعني يا ابو صقر باوعني
1: ابيعك
0: باوعني ولك باوعني انا تسميني نسره
1: خلاص بس خلاص بس بس يا بنت الحلال انت ايش فيك انت خلاص
0: وتاليتها تدلعها عيني هي حقك حقك تدلعها ليش ما تدلعني انا ليش
1: بابا مالك شغل بجيجي انت خلاص خلاص عاد يا
0: ما اريدكم ما اريد جياتك علي
1: كذي سامح الاغنيه هذه مو مات راشد الماجد
0: اسخبني والله
1: خلاص خلاص سمعت يلا قول قول قول يلا ما اريدكم يلا
0: طق للزمن طقات كلش قويه
1: كلش قويه
0: ما عم على الناس عم علي
1: لسانك يابا
0: ابو صقوري
1: لو يابا
0: ولك انت شو تريد مني ليش جايني
1: بابا انا ما راضيك انت خلاص حقك علي ما كنت اقصد شوف شوف انا شوف شوف انا ايش سميتك بالموبايل شوف باوعي يا حياتي باوعي
0: ما اريد
1: سمعيني انا سميتك بالتلفون وردة حياتي

0: فيدي انت بتتابعي ايه؟ تمشت بعمري وياكم قاعده اتابع مسلسلي التركي المفضل حريم السلطان.
1: ايه حريم السلطان؟ ايه حريم السلطان ده يا خزنه؟
0: تسابلين علي حضرتك؟ قولي ايش تبين؟ خلصيني خلصيني ايش تبين؟
1: بصي طب خلاص قولي لي ايه القصه وانا اقعد اشوف معاكي. قولي
0: مسلسل تركي قصته شنو؟ استريحي عشان تعرفين. ان شاء الله ما اقول لك عاد القصه من الاول وبروحه مليون جزء. خير ايش تبين؟ خلصي يا جيجي على قولت بصقر. ايش بغيتي؟
1: انت عارفه اني انا بحبك قوي قوي قوي يا خزنه.
0: وانا احبك بعد.
1: وانا معتبغاكي زي اختي.
0: وايد حلو يا جيهان. شو السالفه؟ مطوله؟ خير تبين شيء؟
1: بس
0: شيء محتاجه شيء قولي خلصيني يلا بدون لف ودوران.
1: بصراحه يعني انا شكني حامل.
0: وانا عارفه انك حامل وبوديك علشان نتاكد.

0: هذه فعايلك يا ابو صقر؟ لا انت شكلك ما تمل، وشكلنا كل يوم بنعرف شي جديد معاك يا ابو الحريب. بس صراحة شوقتنا، شوقتنا انت وهلك ان نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي، ما يندر شبينا، خنشوف باكر اش بيصير مع ابو الحريم.
1: هذا ابو الحريم.
2: انتظرونا غدا مع
1: ابو الحريم.
2: تأليف أميرة نجم،
3: اخراج أبرار علي المفيدي.

في اللبنة في شخص بيمد ايده فيقلب العملة دي على الوش اللي فيه كراهية فنكرهه، او يمد ايده على الوش اللي

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقه. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجه فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
0: اسمعها.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنكم لا بنك لا.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
12: اسمعها تعشقها.

وكيف كنا الأشداء المحامين وسلج عرانة عن سهم عصبتنا ألم

ومن يشنفها ذكرا وتبينا سل المنابر عنا فهي تعرفنا نفصل

طائف شتى قد فتحت لهم قلب الرؤوما ونار الهجر تكوينا فما قليناك إذ قدنا الفتوح ولا كنا تركناك إلا مستجيبين إن الغرام وهذا العشق أعلنه للأم طيبة دوما لو تجازينا إن الفؤاد

المسكين والحب في القلب طبع ما تصنعه وأصدق الحب ما تخفيه مكنون.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر أصبر رغبة.
10: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
11: مجموعة الكابوس.
12: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
18: يا جو بيت. أوه. ليخة.
19: اسمعها.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت
2: وقالت لي الحقني يا أستاذ حسام.
3: لا يا شيخ.
2: أيوة يا سيدي أنا سمعها بوداني.
3: يزيد فضل يا رب يا ساتر.
2: بتقول لي أنا يا أخي،
4: ما أنا بسببك حالي واقف ومش عارف أجدد الأبونيه ولا عارف أشتغل.
2: عفارم عليك يا أستاذ نديم، برافو
3: يا ابني. أنت متخيل أن في حد ممكن يتوقع اللي حصل؟ إيه في حسام؟ مالك يا حسام؟ أنا هدخل المطبخ واتفاهم مع العفريت اللي جوه ومشيهولك حالا.
4: أصل نازل أجيب لبس العيد والأسعار نار، وأنا ما صدقت ألاقي محل عامل سلع القروض.
0: الحلقة الثامنة.
5: اللي قبلنا قالوا الراجل مهما كبر بيفضل عامل زي العيل الصغير، أو والله زي العيل الصغير، بيجري ورا الحاجة الحلوة المسكرة دي بقى عايز ياكلها من غير ما يعرف بقى إن هي ممكن تنفعه ممكن تضره، المهم ياكلها وبس لحد ما سنانه تتكسر، وبرضه ما بيحرمش. ياه كأنه إحساسي بالظبط. ها والله أنا بقيت حكيم قوي قوي قوي. ليه كده؟ ليه؟ يا سلام يا سلام، المكان ده حلو قوي، النيل وصوت العصافير والهدوء. ياه الواحد بس مش ناقصه غير حتتين فسيخ ويبقى كده قضيت تمام قوي.
3: ايه ده، هو النهاردة شم النسيم ولا ايه؟
5: لا يا اخي مش شم النسيم ولا حاجة، بس قصدي يعني ان الجو حلو قوي.
3: وهو انت جايبني هنا عشان نشم الهوا يعني ولا ايه؟
5: لا يا ناصح، جايبك عشان نلاقي الكنز.
3: يا ابني الايه وساكت كل ده؟ طب مش كنت تقولي عشان اجيب معايا شوال اشيل فيه الفلوس؟
5: شوال ايه يا بني ادم، انت فاهمني؟
3: ما انا هفهمك لو تقول من غير الغاز.
5: ده اللي اتقابلت فيه ميرفت السنهوري ورشدي الشريف اول مرة، وفي كل سنة في عيد جوازهم كانوا بييجوا يتقابلوا هنا. احنا بقى النهاردة جايين عشان نقابله ونقول له كلمتين اللي مراته عايزة تقولهم له، ونسمع منه الكلمتين اللي هيقولهم، وارجع اقولهم انا لمراته تقول لنا هي على مكان الفلوس.
3: كمية القلل دي، يعني هنلعب بالفلوس لعب؟
5: هنلعب بالفلوس لعب، وانا اتجوز مايا
3: وانا اتجوز شيماء.
5: شيماء مين؟
3: ايه ده، وانا ما حكيتلكش عن شيماء؟
5: لا ما حكيتليش عن شيماء.
3: طب استنى بقى احكي لك.
5: يا سيدي وده وقته، خلينا في اللي احنا فيه.
3: انت عندك حق. طب انت ازاي هتعرف الاستاذ رشدي الشريف ده؟
5: ودي تفوت عليا برضو، انا قبل ما اجي دخلت عملت سيرش عليه، ده راجل مش قليل، لقيت كده كذا خبر عنه وفي صوره.
3: ويا ترى هو انهي واحد بقى من اللي قاعدين هناك دول؟
5: ولا واحد.
3: يعني ايه؟
5: يعني مش موجود.
3: غريبه دي، تفتكر مش قبل ما نيجي؟
5: استنى انا هعرف كل حاجه.
3: ازاي؟
5: لو سمحت.
6: تحت امرك يا فندم.
5: هو حضرتك متواجد هنا من بدري؟
6: ايوه طبعا يا فندم، مع حضرتك فايق فوزي مدير المطعم، موجود من قبل الشمس ما تطلع ولحد ما الشمس تروح.
5: طب يا ترى، يا هل ترى خلال ورديه حضرتك حضر شخصيه مهمه من شخصيات المجتمع؟
6: ايوه طبعا يا فندم، المطعم هنا مطعم معروف وما بيدخلوش غير صفوه المجتمع.
5: طب يا ترى رشدي بيه الشريف موجود النهارده؟
6: الحقيقه لا، لحد دلوقتي لسه ما تواجدش، بس زمانه هيتواجد.
5: طب ممكن اخد شويه رشدي شريف ومعاهم شويه سكر؟
3: يقصد يعني معلش هو بيحاول يقلد الحاج بس. يعني حضرتك متواجد؟
6: ايه
3: قصدي، يعني حضرتك متاكد؟
6: ايوه طبعا يا فندم، الترابيزه اللي هناك دي محجوزه له، وطالما اتصل وحجزها يبقى ضروري هيجي.
5: شفت مش قلتلك؟
3: الله ينور يا برنس.
6: انما ما قلتليش حضراتكم مين وبتسالوا على رشدي بيلي؟
3: احنا ده بيسال احنا مين؟
5: هقول له عشان ما تفضحناش. اسمح لي اعرفك بنفسي يا فندم، انا الشاعر حسام القباني، وده الاستاذ نادين البلليني المساعد بتاعك.
3: ايه المساعد بتاعك دي؟ ما تخليني شاعر زيك، ده انا حتى موهوب.
5: خلاص
3: لا خليني شاعر زيك، انا ممكن اقول
5: شاعر زي
3: كتم الليل وطلع الفجر.
5: لا ممكن اخليك بيت مش شاعر. شاعر ايه وقيمه ايه؟
6: تشرفنا يا فندم.
5: اهلا وسهلا.
6: ويا ترى ايه سر سؤال حضرتك عن الاستاذ رشدي؟
5: في الواقع انا بكتب قصيده جديده عن قصص الحب الملهلبه اللي استمرت رغم السنين، وطبعا حضرتك عارف ان الاستاذ رشدي عنده قصه حب شهيره جدا مع حرم المصون ميرفت هانم السنهوري.
6: ربنا يشفيها يا رب، ست بنت اصول مقصله.
5: وعشان كده انا منتظر الاستاذ رشدي عشان اتجاذب معه اطراف الحديث واعرف منه بعض التفاصيل اللي ممكن تفيدني في كتابه القصيده.
6: على العموم هو على وصول، تحبوا أقدم لحضراتكم إيه؟ مشروب ولا فطار؟
3: يا ريت غدا لأحسن أنا والأستاذ ساقطين من الجوع، أنا ما أكلتش من الصبح. البص اسمع بطني
6: إيه؟ بتقول إيه حضرتك؟
2: يا سلام عليك يا أستاذ بلاليني، دايما كده تقول لطائف وزرائف.
3: أنا جعان يهرج. أنا جعان بجد جعان.
2: أيوة جعان، هبقى أوكلك بعدين. خد رجل الكنبة دي عض فيها شوية. اسكت اسكت.
6: هو الأستاذ كان بيقول إنكم ساقطين من الجوع؟
2: هو أصلا أنا كاتب قصيدة مليانة معاني، وحضرتك طبعا عارف إن المعنى في بطن الشاعر، بما إني طلعت كل المعاني اللي في بطني فلازم أحط حاجة مكانها، عشان كده قال إننا ساقطين من الجوع، أي واقعين من الجوع، أي جعانين.
3: أيوة زي كده حضرتك، النفسة كده لما بتولد العيل ينزل من هنا نحط مكانه فرخة بدون ريش، لأن طبعا انت صح ولا يا أستاذ؟ تقوله
2: قوله أبيض عليك يا أستاذ بلاليني، دايما تقول لطائف وزرائف اللي انت بتقوله وبتقول بتهببه ده.
3: يعني هو انت اللي بتقول كلام حلو قوي.
2: أنا أصلا بحاول ألحق الموقف.
3: الموقف يا أخوي.
6: شو أقول حضراتكم في منتهى خفة الدم، حالا هجهز لكم أحسن غدا بعد إذنكم.
2: اتفضل اتفضل يا فندم.
3: أما راجل أنتيكة صحيح.
2: والله أنت اللي أنتيكة وحتفضحنا.
3: في إيه حسام؟
2: أنا صاحت مجوع صاحت مجوع صاحت إيه يعني صاحت من سنوي؟
3: جعان يا أخي ما كلتش، وبعدين لقيتك بتألف حكاية الشاعر دي قلت أجود.
2: أنا ألفت الحوار دوت عشان الراجل ما يكشفناش ويشك فينا وفي أسئلتنا.
3: طيب يا سيدي، أدينا هناكل وفي نفس الوقت نكلم الأستاذ رشدي اسمه إيه ده لما يجي. زعلان ليه أنت بقى؟
2: مش عارف، قلبي مقبوض قوي وخايف.
3: ولا تخاف ولا حاجة، هناكل دلوقتي.
6: الغدا يا بهوات.
2: هات
7: شلطة مرمطة همت رجرتة كنا نخلص منها، بقيت زروطة سبعت الروح ولقيت أشباح فيها نوح وشيت اللطة.
3: يا سلام حتة غدوة، إنما إيه
2: الأكل هايل بصراحة.
3: اطلب لنا بقى كوبايتين شاي عشان نحبس.
2: والله انت اللي هتحبسنا باسلوبك دوت.
3: هو في يا حسام انت مش طايق لي كلمه ليه يا اخي؟
2: عامل ايه بس الراجل جاي اهو اهو. اسكت اسكت.
3: راجل مين؟
2: الاستاذ رشدي الشريف.
3: يا راجل فين فين؟
2: ما تلفش كده هياخد باله وهتفضحنا. ما تبصش عليه.
3: حاضر.
2: ايه ده؟ يوه مين البت المزه اللي معاها ديت؟
3: مزه؟ وريني كده.
2: قلت لك ما تلفش هتفضحنا.
3: طب ما انت بتبص عادي، اشمعنى الا عشان حظك جاي في الكرسي ده؟
2: انا قاعد من ناحيه النيل فعادي ان ابص عليه، انما انت لازم تلف عشان تبص عليه يا اخي.
3: خلاص بدل معايا. طيب
2: اخرس اخرس يا هايف، خلينا اشوف الراجل ده بيعمل ايه.
3: ماشي، هو عشان مكانك جاي كده ما تستنطر عليه يعني.
2: طب خلاص اسكت بقى يا دي النيله.
3: ماشي بس اعمل حسابك المره الجايه انا اللي هقعد الناحيه دي.
2: ماشي حاضر. اسكت بقى اسكت بقى.
3: اديني سكت ومش هبدل اهو.
2: غريبه، يا ترى مين اللي معاه ديت؟
3: وريني كده
2: يا سيدي. انا اللي ببص يا اخي بقى ما تفضحناش.

0: اهلا اهلا رشدي باشا، نورت المكان.
1: المكان منور بوجودك يا متر فايق.
0: بونجور مادموزيل.
2: بونجور، اهلا وسهلا.
1: اعرفك يا فايق، دي الانسه اميره المساعده الشخصيه بتاعتي.
0: اهلا اهلا يا فندم، اهلا وسهلا.
2: اهلا بيك.
0: ويا ترى الانسه تحب تشرب ايه؟
1: فراوله. هات لنا عصير فراوله.
0: تحت امرك يا رشدي باشا.
2: واضح ان هم عارفينك كويس قوي هنا.
1: امال انت فاكره ايه؟ انت بس اللي ما تعرفينيش.
2: الحقيقه انا كنت بتقدم للوظيفه اللي حضرتك اعلنت عنها عادي، ولما قابلت حضرتك اول مره ما كنتش عارفه حضرتك مين.
1: وده اللي شدني ليكي، انك مش عارفه انا مين.
2: مستر رشدي، ايه اللي خلاك تصمم ان احنا نيجي هنا مع انك قلت لي من الاول انك مش عايز حد يعرف حاجه عن علاقتنا دلوقتي؟
1: بصراحه يا اميره، انا في الاول ما كنتش متاكد من حقيقه مشاعري ناحيتك، لكن دلوقتي انا.
2: انت ايه؟
1: انا قررت النهارده اجيبك المكان اللي كنت طول عمري بخرج فيه مع المدام.
2: مدام ميرفت؟
1: ايوه، احنا تعرفنا على بعض هنا، وكل سنه في نفس الميعاد ده كنا بنيجي نقعد هنا شويه نستعيد الذكريات.
2: طب ويا ترى انت جايبني هنا النهارده ليه؟
1: انا جايبك هنا عشان اعمل ذكريات جديده.
2: بس المدام لسه موجوده مش كده؟
1: موجوده ومش موجوده.
2: يعني ايه؟
1: بصراحه كده انا مش عايز ادفن نفسي في الماضي، الذكريات خلاص راحت لحالها، وانا لسه عايز اعيش واستمتع بالحياه.
2: انت لسه قدامك العمر كله.
1: بس العمر ده لوحدي مش هيبقى له طعم، لازم حد يشاركني.
2: والحد ده اللي هو مين؟
1: الحد ده هو انت. اميره، تقبلي تتجوزيني؟
3: يا سلام، حته كوبايه شاي بالنعناع، انما ايه تظبط النفوخ. مالك يا حسام، مش بتشرب ليه؟
4: الحقيقه انا عايز اشرب حاجه تانية.
3: حاجه ساقعه؟
4: لا، حاجه حمراء. نفسي اشرب من دمك ده، اذا كان في دم اصلا.
3: ليه كده يا حسام؟ في ايه
4: يا بني ادم؟ انت ازاي ليك نفس تاكل وتشرب في الظروف المهببه اللي احنا فيها دي؟ ناقص كمان تحلي.
3: تفتكر عندهم فاكهه؟
4: فاكهه ايه؟ هو لازم كل العناصر الغذائيه تخش بقك؟ انت جاي تبني جسمك هنا؟
3: عم حسام بالراحه، في ايه؟ انا اكلتي ضعيفه اصلا بقالي فتره.
4: انا مش قادر اصبر اكتر من كده.
3: قصدك ايه؟ اطلب الفاكهه دلوقتي؟
4: قصدي ان هقوم اروح للراجل دوت واقول له كلمتين عشان اخلص واعرف اعيش حياتي بقى.
3: يعني استنى، مش هطلب فاكهه دلوقتي. ماشي، بس انت هتقول له ايه؟
4: اقول له مراتك بتقول كذا وكذا وخلاص.
3: لا طبعا ما تعملش كده.
4: ليه ما عملش كده؟
3: لان الراجل عارف ان مراته في غيبوبه، ولما تقول له ان مراتك بتكلمه هيقول عليك مجنون او بتالف اي كلام ومش هيصدقك.
4: لعلمك انا ساعات احس انك مالكش لازمه في حياتي، بس اوقات كتير احس انك مهم في حياتي.
3: يا حسام، انا رمنت الميزان في حياتك.
4: عندك حق، عندك حق.
3: اقول لك بقى تقولها له ازاي؟
4: ما انا عايز اسالك. هقول لك هعمل ايه.
3: ما انا هقول لك تقول له ايه.
4: انت عرفت كمان ان انا هسالك هعمل ايه؟
3: طبعا. بقول لك نقطه ارتكاز في حياتك.
4: انت مهم فعلا في حياتي.
3: انت هتجيبها له بالمداري.
4: جيبها له بالمداري ازاي؟
3: اعمل انك شاعر زي ما كنت لسه بتقول من شويه، والف قصيده.
4: لا يا راجل.
3: ايوه، انا متاكد ان الطريقه دي هتجيب معاه.
4: ماشي، طب يلا بينا نخش عليه.
3: طب والفاكهه او الحلو؟
4: هتلاقيها في السيرك باذن الله. اخلص بقى.
5: عملت يا بلا عليا بصراحه، هو ده اخري.
2: انا مش مصدقه اللي انا بسمعه.
1: ولا انا مصدق اني بقوله، بس قلته. ها، قلتي ايه؟
2: بصراحه انت فاجئتني بطلبك ده.
1: يعني بترفضي؟
2: لا طبعا ما اقصدش كده، ارجوك ما تفهمنيش غلط.
1: طب قولي لي وريحيني، يا ترى انا بالنسبه لك حاجه مهمه زي ما انت بالنسبه لي حاجه مهمه قوي قوي؟
2: رشدي انا.
1: انت ايه؟
4: رشدي باشا الشريف، صح؟ ده ايه الصدف السعيده دي؟
1: اهلا وسهلا.
4: اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، انا سعيد جدا. اتفضل اقعد يا نديم بيه.
6: لا لا، ودي تيجي برضو.
4: لا لا،
6: اتفضل.
4: لا
6: انت لا انت استاذ حسام بيه.
4: لا انت الاول
6: يا باشمهندس حسام. والله العلم ما تعلاش عن الحاجه.
4: نتعازم على بعض. اقعد بقى.
1: مين حضراتكم وازاي تقتحم خصوصيتي كده بدون استئذان؟
4: شكلك ما تعرفش انا مين يا رشدي بيه.
1: لا الحقيقه ما حصليش الشرف.
4: قول له يا استاذ نديم انا ابقى مين.
3: ده الاستاذ حسام القباني، أكبر شاعر في البحر الأعظم.
4: بيحب يهرج أستاذ نديم.
3: في البحر الأوسط.
4: تنيل يعني كده اللي انت جبتها. قبل ما أكمل كلامي يا رشدي بيه، أنا عندي قصيدة جديدة لازم تسمعها.
1: أيوة بس
3: مش هناخد من وقتك أكتر من دقايق يا فندم.
2: من فضلك سيبه يقولها يا رشدي، أنا بحب الشعر قوي.
1: طيب اتفضل قول.
4: الولية مرمية.
1: ايه؟
4: سوري، القصيدة القصايد دخلت في بعض. انا اسف. الوردة مرمية وبتبكي من غير كلام، نفسها تلاقي حبيبها وحبيبها سابها من غير كلام. الله. سابها وقاعد في الكازينو مع مزة مزة مزة يعني مفيش كلام. الورد بعت لك يا رشدي بيه سلام، بيقول لك افتكرني، افتكر حبكم اللي كان، ورد لها كلامها الحلو وقول انت كمان شوية كلام.
6: الله الله الله الله يا أستاذ، ايه الحلاوة دي؟ لا لا لا سقف يا جماعة في الكافيه كلكم.
4: شكرا شكرا شكرا. مش شرط يا أستاذ نديم. لا لا لا لا
2: بعد إذنكم.
7: أميرة أميرة رايحة فين؟
2: معلش لازم أمشي.
3: مزة مزة فول اتش دي قاعدة مع بلاص.
4: فعلا بلاص، وامرز عليها براحتك، انا مش هقدر اقول لك حاجه. المهم ابعد عن مايا.
7: بتقول ايه؟
4: لا هو كان بيقول عليك بلاص.
6: ابدا
4: اقصد يعني من كتر حبك للقصيده واعجابك بيها كنت قاعد ساكت زي البلاص. اقصد يعني الحقن. انا
6: متهيألي تاخد اول يترن في المناقشه وتسكت. انا بس بقول هي مشيت بدري ليه يا فندم؟
4: لا هو قصده يقول لك رايك ايه في القصيده.
7: قصيده حلوه.
4: يا ترى اثرت فيك يا رشدي بيه؟
7: اسمع
4: يا
7: استاذ، انت انا فهمت انت عايز تقول ايه من ورا القصيده دي.
4: مش ممكن، ده انا ذات نفسي مش فاهم.
3: ولا انا.
7: لا فهمت وفهمت كويس، وطبعا حضرتك مستني الرد للرساله دي مش كده؟
4: ايوه، وحاسيبك تفكر وتاخد وقتك.
7: لا انا مش محتاج افكر، وردي جاهز.
4: يلا
8: كنتم مع المسلسل المصري ارواح واشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: جيتك وانا نادم والعين بالدمع محتشية، الذنب في القلب مترادم ووجيه الأحزان منتشية، أصدق دموع البني آدم الدمعة هلي من الخشية، أخاف في عمري القادم أضيع الدرب والمشية.
1: Because

بالزلال جرى فسله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأل

فشتى قد فتحت لهم قلب الرؤوما ونار الهجر تكوينا فما قليناك إذ قدنا الفتوح ولا

المسكين والحب في القلب طبع ما تصنعه وأصدق الحب ما تخفيه مكنونا.

0: 97.9.
1: قلبي الزلمة قولي لي غنم قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
2: 99.9.

0: نعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: لما تكون صحتك،
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية،
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا احبابي على طول

0: رفاهية العائلة.
1: عدن 99.9 اسمعها تعش

اسمعها تعشقها. عدن 99.9 اسمعها تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: يا جو بيت
6: اسمعها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخة.
7: اسمعها.

0: عاشوا شباب.
1: كلمة والحان الأستاذ محمد العريقي أداء الفنان طه باكر الأول مرة.
2: الساعة الآن 3:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة

0: والجودة. يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99.9
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها
1: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
6: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
11: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
8: شكرا بيس.
12: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والسلوك، وحديثنا اليوم يتعلق بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث يحثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما ينقله عن الله، يقول قال الله تعالى. فالله عز وجل يأمرنا بحسن الظن به، وأن من كان حسن الظن بالله فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه على ذلك الظن الحسن بما يعني ظن فيه سبحانه وتعالى. فمن ظن بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته الظن المعتقد الصحيح، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهكذا الله سبحانه وتعالى. من ظن بالله جل جلاله أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق هذا العالم وملكه وتدبيره، وأن الله مدبر هذا الكون تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا، وأن الله في ربوبيته رحمن رحيم. من كان هذا حسن ظنه بالله لن يجد إلا الأمور الحسنة والخير الكبير. من ظن بالله سبحانه وتعالى أن الله يعطيه على أعماله الصالحة الثواب الكبير، فإنه ينشرح صدره ويجد هذا الثواب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا من ظن بالله سبحانه وتعالى في قدره أن الله جل جلاله لا يقدر عليه إلا ما فيه الخير له، وإن ابتلاه ببعض المصائب لكنه يعلم ظنه بالله أن له فيه في ذلك الخير، كان هذا الأمر خيرا له. وهكذا من ظن بالله سبحانه وتعالى الظن الصحيح في أثناء عمله بالأسباب، يظن أن الله سبحانه وتعالى أنه طالما أتى بهذا الأسباب الله سبحانه وتعالى يوفقه وفق حكمته جل جلاله، إذا كان فيه له خير فإن هذه الأسباب تحقق تلك النتائج المرجوة منها. وهكذا فمن كان حسن الظن بالله كان الله سبحانه وتعالى عند ظنه ذلك الذي ظنه به، أنا عند ظن عبدي به. أما من أساء الظن بالله فظن بالله سبحانه وتعالى أنه في شرعه كلفه بما لا طاقة له فيه، كلفه بما فيه مفسدة لدنياه، كلفه بما فيه مفسدة لماله، هكذا سيجد الضيق والكرب في التزامه بالشرع. من ظن أن الله سبحانه وتعالى عندما يعمل الأسباب أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه لا يجد التوفيق في حياته، لا يجد التوفيق. من ساء ظنه بالله في أنه لا يعطيه أجره وثوابه فكان صاحب معتقد سيء في الله سبحانه وتعالى، سيؤثر ذلك على سلوكه ولا بد. وأريد أن أنبه إلى فهم خاطئ لهذا الحديث. هذا الحديث يقول فيه الله أنا عند ظن عبدي بي، فهو فيه حث على أن الإنسان يعتقد في الله المعتقد الصحيح، هذا هو الحديث، هذا الفهم الصحيح له. لكن بعض الناس ظن أن هذا الأمر فيه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يترك الإنسان الدعاء، لا يدعو الله، إنما مجرد ظن، مجرد ظنون، مجرد أفكار، فيأتي بهذه الأفكار يطلقها يعني من داخل نفسه، وأنه مستحق مثلا، هكذا يرى أنه مستحق للمال، أنه مستحق لتلك الوظيفة، أنه مستحق لذلك الأمر، فيظن يعني هذه الأمور بنفسه.
ويقولون بأن هذا الظن سيصدر ذبذبات، ولا بد أن يصيغ هذا الظن بطريقة إيجابية، لا يكون فيها كلام سلبي إنما يكون كلام إيجابي، وأن هذا الأمر سيخرج من داخله سواء إلى عقل اللاواعي أو أنه مباشرة يذهب. ويعتقدون أن هذا الكون فيه هذه الذبذبات الإيجابية والسلبية، فيخرج هذا الأفكار منك فتجذب شبيهها، فإذا أنت ظننت السوء فستجذب السوء، إذا أنت ظننت الحسن فستجذب الحسن. فصار لا دعاء، وصار التعامل ليس مع الله إنما مع الكون، وأن هناك قوة غيبية منبثة في كل ذرة من ذرات هذا الكون، وأن هذه القوة الغيبية فيها إيجابيات وسلبيات، وأنها قوة عمياء، وأنت فقط الذي تؤثر على أعمالك بظنونك هذا فتجذب هذا. شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله في ربوبيته، شرك بالله في ألوهيته، شرك بالله في أسمائه وصفاته، ولا يعني ماذا يسمون ذلك؟ هذه خرافات، هذه أوهام، هذه ديانات باطلة، ديانات وضعية. كيف لمؤمن يأتي بمثل هذا الكلام ويقول هذا يدل عليه الحديث أنا عند ظن عبدي به؟ لا، ليس هذا، هذا حث على أن يكون معتقدك في الله المعتقد الصحيح. فإن كان معتقدك في الله المعتقد الصحيح أثابك الله، وإن كان معتقدك في الله المعتقد السيء جاءك هذا السوء بسبب فساد هذا المعتقد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث أن الله يقول وأنا معه إذا ذكرني. الله سبحانه وتعالى يكون مع هذا الذاكر، هذه معية خاصة لمن يذكرون الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في علوه، الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقات الله حالة في الله، الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. والله عز وجل مع هذا الذاكر بعلمه وإحاطته وتوفيقه وتسديده. فإن ذكر هذا الإنسان، ذكر الله في نفسه، ذكره الله في نفسه، وهذا أعظم خير، أن الله يذكرك أيها الضعيف أيها المسكين أيها العبد. وإذا ذكرت الله في ملأ، اجتمعتم على القرآن أو أثنيت على الله في ملأ، ذكرك الله في ملأ خير من هذا. حث من الله سبحانه وتعالى لنا على الإكثار من ذكر الله سواء في حال الانفراد أو في حال الاجتماع، وأن هذا الذاكر لله الله سبحانه وتعالى يذكره. وإذا ذكرك الله سبحانه وتعالى أثابك وسددك ووفقك وأسعدك وأصلح دنياك وأخراك، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم في آخر هذا الحديث حث من الله سبحانه وتعالى لنا على التقرب إليه بالأعمال الصالحة، وأنك إذا تقربت إلى الله بعمل صالح ولو كان هذا العمل الصالح شبر، ولكنك طلبت به القرب من الله فتقربت إلى الله بعمل صالح فقربك إلى الله شبرا، الله يتقرب إليك ذراعا. وتقرب الله سبحانه وتعالى من عبده في هذا الحديث واضح المعنى، وليس هذا تأويل، إنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى يثيبك ويعطيك أجرك وجزائك، هذا نوع من أنواع القرب. وهناك نوع آخر من أنواع القرب من نوع النزول في الثلث الأخير من الليل، وأن الله سبحانه وتعالى يقرب من عباده المتقربين إليه في صلاتهم في صيامهم، يقرب الله سبحانه وتعالى منهم قرب محبة وإكرام. هذا القرب يكون والله سبحانه وتعالى في علوه، هذا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا نكيف ذلك ولا ندخل في يعني وضع مثال له أو هكذا، من غير تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد ولا تعطيل. والله سبحانه وتعالى من تقرب إليه بالأعمال الصالحة الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك أعمالا، يثيبه على ذلك الثواب العظيم. وأيضا الله سبحانه وتعالى كما يكون مع هذا الذاكر يكون قريبا من هذا المتقرب إليه بفعل الطاعات. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي بأن نكون معتقدنا في الله المعتقد الصحيح، وأن نكثر من ذكر الله، وأن نكثر من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنا عند ذلك عند الله سبحانه وتعالى على ذلك الثواب العظيم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: 97.9 قلبي الزلمة
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
12: ناين تي مول،

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: Get your bids. Oh, yeah.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

عاش من صبك عاش من الناس عاش الأجزاء يعيشوا الجميع يعيشوا يا عبد الله عذرا ايوه عاش الناس عاش

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. قرأ نافع وأبو جعفر المدنيان وابن عامر الشامي هذين اللفظين بالنون ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار وندخله نارا خالدا فيها، وقرأ الباقون من القراء بالياء، والمعنى كما ترى وتشاهد واحد. ومن يطع الله ورسوله ندخله بنون العظمة، ربنا يخاطبها هنا بنون العظمة، ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ندخله نارا خالدا فيها. وفي هذه القراءة من الفخامة والعظمة ما تدل عليه هذه الكلمة، لأن الله يخاطب بنون العظمة، ندخله جنات، ندخله نارا خالدا فيها. أما قراءة الياء يدخله أي بالغيب، أي أن الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار للمطيع، ويدخله نارا خالدا فيها للعاصي، والمعنى كما تلاحظ واحد، والمقصود متحد. وهذا هو معنى اختلاف القراءات وصورة الكلمة وكتابتها في المصحف واحدة. ولا تنسى أن الصحابة رضي الله عنهم حين كتبوا المصحف لم يكن منقوطا ولا مشكولا، وإنما جاء النقط والتشكيل فيما بعد، كما قال الإمام الشاطبي في قصيدته الرائية في رسم المصحف: فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه نقط ولا شكل فيحتجر، أي فيحتجر قراءة دون الأخرى، أي لو أنها كتبت بالنقط بالنون لانتفت القراءة الأخرى ولم تنعد، ولكن لحكمة يعلمها الله ألهم الله الصحابة، وكانت الكتابة أصلا في ذاك الزمن ألا يكون نقط أو تشكيل، وأن يكون المرجع في اختلاف القراءات إلى الرواية عن والأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: علينا وس
1: 99.9
0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99.

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
11: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
11: تي مول.

0: المسلسلات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9
3: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
3: تعشقها
2: تعشقها
3: 99.9

0: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في برنامجنا إذ قال يوسف سنتكلم عن الأحلام والرؤى. ما الفرق بين الحلم وبين الرؤى؟ حينما جاء الملك ورأى تلك الرؤيا، حينما رأى البقرات السبع السمان يأكلهن سبع عجاف، وتلك القصة التي رواها، ماذا قال الذين حوله؟ قالوا أضغاث أحلام. هذه الكلمة من ينظر إليها يجدها كلمة غير مؤدبة إن كان لا يعرف الفرق بين الحلم وبين الرؤيا. الرؤيا هي قصة متكاملة في العادة، وهي التي يقوم عليها تفسير المفسرين المتخصصين في تفسير الأحلام. أما الحلم فهي قصة غير متكاملة، وهي قصة تأتي بشكل أو بآخر ومن الصعب تفسيرها، وتسمى حلم، ولذلك قالوا أضغاث أحلام. أولئك الذين كانوا حوله كانوا مفسري أحلام، لكنهم ما استطاعوا، كانوا مفسر رؤى عفوا، لكنهم ما استطاعوا، ولذلك قالوا أنها حلم ولم تكن برؤيا. يوسف عليه السلام حينما ذهبوا إليه وفسرها بتفسيره الذي سمعناه في الآيات، ذلك التفسير نريد أن نتكلم نحن عن الأحلام والرؤى بشكل عام من البعد النفسي. هناك من الفضلاء النبلاء من هو متخصص في تفسير الرؤى، ليست منطقتي ولا أفهم فيها شيئا أعني بها الرؤى. أما الأحلام فهذا أمر آخر، بل حتى في التخصص النفسي تسمى، وقد ألف أحدهم في ذلك كتابا أسماه الطريق الملكي إلى اللاشعور، أعني بها الأحلام. ما هي الأحلام وما الذي يحدث فيها؟ في تفسيرنا النفسي هي رغبات تحدث عند الإنسان في حياته اليومية في نهاره، لم يستطع أن يحياها ولذلك يحياها في ليله. ولذلك إذا أردت أن تستكشف رغباتك وميولاتك حينما تحدث لك أحلام معينة، انظر إلى هذه الأحلام واعلم أن هذه رغبات حقيقية عندك أيها الإنسان، لكنك ما استطعت أن تعيشها على أرض الواقع، فعشتها ماذا؟ أثناء النوم. مثل لو أن الإنسان وهو نائم تخيل أنه يفعل فعلا معينة، تخيل أنه يضرب أباه، ثم قام مفجوعا، ما هذا؟ أنا أضرب أبي. إذن عندك رغبة لا شعورية في داخلك أنت أيها الإنسان أن تعترض على أبيك. أنرضى بالإنسان أن يعترض بالضرب على أبيه؟ لا وكلا، ليس ذلك هو العقل ولا الحكمة، ولكنها مؤشرات على رفض داخلي كان لزاما عليك أنت أيها الإنسان أن تستخدمها ككاشفات تكشف لك أنت أيها الإنسان أن هناك رفضا داخليا. هل هذا الرفض سببه طريقتي أنا أيها الإنسان؟ سببه طريقة أبي؟ أو ربما في التفاعل بيننا؟ فأستخدم الأحلام استخداما إيجابيا حتى أستطيع أن أوظفها على أرض الواقع أنا أيها الإنسان. كيف يتعامل الإنسان مع أي حلم أو رؤية تعرض له؟ هناك الأطروحة العلمية الشرعية، سادتي علماء الشريعة وإخوة الفضلاء مفسر الأحلام يتولوها. أنا أتكلم عن الجانب النفسي فقط، محط تخصصي. حينما يحدث لك حلم أو رؤية أنت أيها الإنسان، إن كنت من أصحاب الشخصيات الحساسة أو الخوافة بعبارة أكثر وضوحا، فمن الخطأ الانشغال بذلك الأمر انشغالا كبيرا. كيف أدير الانشغال؟ إدارة الانشغال هو بعلاج شخصيتك الحساسة أو تلك الخوافة، البحث في أسباب خوفي. لماذا؟ إن لم أعالج الخوف في شخصيتي فلربما تنامى ذلك الخوف تناميا كبيرا. جاء حلم من هنا أو موقف من هنا فأدى إلى تأجج ذلك الخوف في نفسي. الأمر الآخر، حينما يحدث لي حلم أو رؤية، هل أتجه إلى تفسيرها
أم لا أتجه إلى تفسيرها؟ علمنا علماء الشريعة حينما نأتي مثل هذا أن الإنسان للمفسرين ألا يفسروها إلا بخير، لكن المشكلة حينما أعلم ذلك فأذهب إلى مفسر فيسكت أحيانا أو يعطي تفسيرا عاما فأدرك أنها ربما شرا لكنه ما أراد أن يخوفني. ولذلك إن كنت من أصحاب الشخصيات الخائفة فمن الخطأ الاتجاه إلى تفسير الأحلام، لأن ذلك ربما يؤثر علي أنا أيها الإنسان. ولكم اشتكى بعض زملائنا وأحبابنا من مفسر الأحلام من ماذا؟ اشتكوا من بعض الناس الذين أقلقوهم، والله فسرت لي وصار لي وصار لي، ليس من تفسير المفسر، لربما كان من شخصية ذلك الإنسان التي كانت رقيقة وضعيفة أيما ضعف. فالعيب في الشخصية وليس فقط في ذلك التفسير، كان صوابا أو كان خطأ ذلك التفسير. من الشخصيات التي تلجأ إلى الانشغال بأحلامها انشغالا كبيرا؟ هناك الشخصيات القلقة بشكل عام، والشخصيات التي تنشغل بماذا؟ عندها نقص الثقة في ذاتها، أيضا هذه من الشخصيات التي تلجأ إلى ماذا؟ إلى المبالغة ماذا في النظر إلى أحلامها. تلك الشخصيات الاعتمادية لأنها اعتادت الاعتماد على غيرها ولذلك تعتمد على أحلامها أو على ذلك التفسير وسواه. نعلم أن تفسير الرؤى كما تكلموا عنه أمر معروف عند العلماء وتكلموا عنه، لكن القضية تكمن حينما تكون شخصيتي غير مناسبة أن يقع عليها التفسير. الأمر الآخر لربما لا أدرك التعامل النبوي مع مثل هذا، فتكون الأزمة ناشئة مني أنا أيها الإنسان وليست من تفسير المفسر. الإنسان في حال بعض أمراضه لربما استقبل الحلم أو الرؤيا بطبيعته المرضية، فلو أن إنسانا مكتئبا رأى رؤيا ثم تشاءم منها لربما كانت تشاؤم من حالة الاكتئاب التي تمر بها. ولذلك يا ليت سادتي وأحبتي من مفسر الرؤى يستكشف الحالة النفسية لذلك الإنسان الذي هي بطبيعته المرضية، فلو أن إنسانا مكتئبا رأى رؤيا ثم تشاءم منها لربما كانت تشاؤم من حالة الاكتئاب التي تمر بها. ولذلك يا ليت سادتي وأحبتي من مفسر الرؤى يستكشف

حقيقته في بعض الأحيان، فلا يستطيع أحد من الناس أن ينكره، لكن بالمقابل أن يكون مبالغا فيه لدرجة أنه يتحكم في تصرفاتنا، فهذا شيء غير مقبول وغير مراد فيها.

نعود لنواصل حديثنا عن الأحلام والرؤى. من الناس من يقدس من يتكلمون عن الأحلام والرؤى، ومن الناس من يحتقر هذا الشيء ويرفضه. القضية ليست أن تقدس أو تحتقر، هناك منهج نبوي وكلام للعلماء الشريعة المعتبرين، نحترم ذلك الكلام ونقدره وننفذه، لكني أتكلم عن بعض التفاعلات النفسية التي تحدث عندهم. هنا قال الملك إني رأيت رؤيا حينما تكلم أمامهم. بعض ذوي السلطان ينشغلون بالرؤى، بعض المسؤولين ينشغلون بالرؤى، بعض الأثرياء ينشغلون برؤاهم انشغالا كبيرا. ولذلك ربما ذلك الانشغال حينما يأتي منهم يجب أن نقيم الرؤيا ونقيم شخصه. يجب هذا الانشغال مما جاء من الرؤيا ذاتها أو من شخصه، فنفرق بين هذا وهذا. كم نسبة الانشغال من شخصه وكم نسبة الانشغال من الرؤيا مطلب أساسي حتى نفرق بين هذا وهذا. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. يريد أن يستخلص يوسف عليه السلام. لماذا؟ لرؤيا. ماذا قدم يوسف؟ هو يوسف العظيم، لكن ماذا قدم لذلك الملك؟ قدم ماذا؟ قدم تفسير رؤيا كانت معظمة عندهم أيما تعظيم. ولذلك من الذكاء الاجتماعي الحواري استغلال اهتمامات الطرف الآخر لتقديم ما عندك. وهنا كان شيئا من روعة سيدنا يوسف عليه السلام، أنه ماذا رأى إقبال الملك وغيرهم على معاني الرؤيا. ثم هذه قضية عندي مميزة، فبدأ من بدلا مما أن يقدم نبوته قدم علم الرؤى الذي عنده. كيف؟ أيهما هلم، تفسير الرؤى أم النبوة؟ النبوة أعظم، لكن قدم تفسير الرؤى لأنها كانت ذا بال واهتمام عند الطرف الآخر، فقدم اهتماماتهم على اهتماماته. فإذا قدمها الاهتمامات فتمكن قدم اهتماماته العليا حتى يؤثر عليهم. ولذلك حتى في فنون التعامل مع الآخرين وإدارة العلاقة مع الآخرين، لا تنطلق مما يهمك العاقل، من ينطلق مما يهم الآخر. ما الذي يهمه؟ ما الذي يطربه؟ ما الذي يجعله يقتنع أكثر؟ كذا وكذا وكذا من الأمور أنطلق منها. فإذا ذاب ذلك الإنسان قناعة في أيها الإنسان، جئت بعدها وقدمت رسالتي وقدمت مبادئي وقدمت توجيهي ونصحي وغيره. إنها أدبيات الحوار تتمازج مع تفسير الرؤية، وتتمازج مع تقديم ماذا؟ تقديم المناهج وتقديم طريقة التفكير وتقديم الأحداث الحياتية. إذن كان لزاما علينا ونحن نتعامل في هذه الحياة أن ننطلق من أمور عدة، لكن الدرس الذي نأخذه في هذا اللقاء، رجاء لا تنشغل باهتماماتك عن اهتمامات الطرف الآخر أثناء الحوار، لا تنشغل بطريقة تفكيرك عن طريقة تفكير الطرف الآخر أثناء الحوار. لربما كان عنده اهتمامات تسميها صغيرة لكنها كبيرة كالجبال عنده ذلك الإنسان. كان لزاما عليك أن تفطن لها كما تفطن لاهتماماتك. إن أردت أن تحترم اهتماماتك فاحترم اهتمامات الناس، إن أردت أن يلتفت الناس لك فالتفت أولا إلى اهتماماتهم.

كنتم مع إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، اختم به نومك بقمرانة. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات،
1: فاصلة 9
0: راحة تدوم،
1: اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: قلبي الزلمة كل اللي غلمة، ترى ننسي ترازي عيني شوف في السماء.
1: 99.9

0: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.
1: خرج عليه الصلاة والسلام من عند أمنا ميمونة في ليلتها فأغلقت الباب خلفه، فبعد هنيهة رجع طرق الباب. افتح يا ميمونة، قالت لن أفتح. قال أقسمت عليك لتفتحن الباب. لا إله إلا الله، افتح الباب. فتحت. قالت ذهبت إلى بعض نسائك في ليلتي؟ تبسم وقال صلى الله عليه وسلم لقد حقنني البول. حبس البول صلى الله عليه وسلم فخرج وانتهت القصة، لكن لم تنتهي العبرة.

أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. لا داعي دابدا أن نسرد قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نسقط على الواقع المر الذي نعيشه. بالله عليك، لو أي زوج في العالم الآن أغلقت الزوجة الباب خلفه وقالت له اذهب من حيث أو في حيث المكان الذي جئت منه، بالله عليك ماذا يكون رده؟ يعني حتى وإن كان مهذبا وإن كان حليما وإن كان خلوقا وإن كان سبحان الله هذه الأعصاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر، لم خلاص ذكر السبب في خروجه، هو الصادق المعصوم، هو لا يحتاج أن يقول سببا. لكن انظر إلى قضية كيف هو دنس الخلق صلى الله عليه وسلم. امرأة تغار عليه زوجته وتخاف أن يذهب إلى زوجة أخرى من زوجاته في ليلتها هذه، سبحان الله العظيم، يعني لا يذكر لها إلا السبب الذي خرجه، ممكن لا يذكر. أنا لا يسألني أحد، مجرد أنا خرجت من عتبة الدار لا يسألني أحد، لا صغير ولا كبير، أنا رب البيت، أنا ملك المنطقة. لكن الرسول ماذا صنع؟ ذكر السبب وسكت وانتهى الأمر. ثم لا تعاد مثل هذه الأمور مرة أخرى كلما أردنا أن نشتر الذكريات المرة ونجلس في مجالس للصلح بين الزوج والزوجة، وتحضر للأسف يحضر الأهل من هنا ومن هناك، وكل واحد يخرج النفايات التي في نفسيته والتي في داخله ويصب جام غضبه على الطرف الآخر، وكأن هذه الزوجة شيطان أو كأن هذا الزوج إبليس. ثم بعد ذلك نبحث عن لماذا تخرب البيوت، لماذا تنهار البيوت، لماذا سبحان الله العظيم البيوت لا تكون متماسكة، لماذا لا نتفاضل ونتحاسب ونتحاور في قضية التفاضل ومساحة التفاضل، أن أبتلع لك أخطائي وأن ألتمس لك عذرا، كم ألتمس أو كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم. قال 70 مرة، 70 مرة الإنسان يعفو، مرة واثنين وثلاثة، ويلتمس الأعذار، ربما كذا ربما كذا، ربما بلغها عن أهلها أخبار سيئة، ربما تريد أن تقول شيئا ولا تستطيع، ربما تريد أن تشتري شيئا ولكن موجة الغلاء لا تستطيع أن تمكننا من أن نشتري لها هذا. فأعذر الزوجة، افتح اشرح لها صدرك. فالأسوة عليه الصلاة والسلام في صغير الأمر وكبيره يعطينا مساحة كأزواج جميعا، والكلام لأبناء من الأزواج وللقادمين على الزواج، أن نضع القاعدة الأولى في بناء ثبات الأسرة المسلمة وثبات أركان البيت المسلم، التغافل. ما معنى التغافل؟ أن الحادث الذي حدث كأني لم أره، أو كأن هذا الحادث الذي حدث مرة ولم يترك عندي أثرا، فلم يعاتبها بعد ذلك ويقول لها أتذكرين يوم كذا، يوم أن خرجت تتجسسي على خطواتي وتظنين أني ذاهب إلى هنا أو إلى هنا. لا، الموضوع تغافل تام، زي نقول بالعامية اخذ الصفحة. فلو قلب كل زوج وزوجة الصفحة أولا بأول ما حاولنا المرتكزات والمحفوظات الموجودة في الصندوق الأسود. أما الصندوق الأسود يكون من يوم الخطبة إلى يوم عقد الزواج إلى يوم البناء إلى يوم مولد أول طفل إلى بعد 30 و40 سنة، الصندوق الأسود يتراكم حتى يصير بهذا المنطق. الرسول كان أستاذا في فن التغافل عليه الصلاة والسلام. لما تلاحى هو وعائشة فغضبت، فقال لها هل ترضين بعمر بن الخطاب حكما بيني وبينك؟ قالت لا، إن عمر فظ غليظ. قال هل ترضين بأبيك أبو بكر؟ قالت نعم. فجاء أبو بكر فبدأ الرسول يقول له لقد حدث من عائشة كذا وكذا وكذا. قالت يا رسول الله اتق الله ولا تقول إلا حقا. يعني الإنسان يصاب بالذهول من الجملة، لأنها في الأول والآخر ليست معصومة، الرسول هو المعصوم. أما أمنا عائشة، وأن كان أبوها أبو بكر الصديق أول الناس بعد رسول الله، وأم رومان
هذه الإنسانة العظيمة، لكن هي زوجة. اتق الله ولا تقل إلا حقا، فما كان من أبي بكر إلا أن لطمها على أنفها فسال الدم من أنفها. قال: يا ابنة أم رومان، أنت وأبوك تقولان الحق ولا يقوله رسول الله؟ يعني أبو بكر لما يتحمل موقف ابنته. فهربت أمنا عائشة لتحتمي بظهر رسول الله المشكو في حقه، ويقول: يا أبا بكر، ما جئنا بك لهذا، أقسمت عليك لتعودن إلى بيتك. وانتهت القضية، أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. سبحان الله، العفو عنده صلى الله عليه وسلم مثال في العفو في قضية الزوجية. فليكن لنا أسوة في بيوتنا حتى تعود بيوتنا لأن تلتئم مرة أخرى. والله إن خرجنا بعيدا عن هدي رسول الله وسنة رسول الله نتعب ونتعب من حولنا. نسأل الله أن يرأب الصد وأن يؤمن البيوت وأن يرزقنا بيوتا آمنة. إن ربي على ما شاء قدير. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا، وكان رسول الله بالخير آمرا، وكان عن الفحشاء والسوء ناهيا، وكان رسول الله بالقسط قائما، وكان لما استرعاه مولاه راعيا.

إذاعة بندر عدن 99.9 في النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
7: تسعة وتسعون

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر، أيضا عمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. يا جو بيت اسمعها

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشير عادل ومصطفى غريب.

0: لا يا سيد، لا لا يا سيد، لا
1: سيد مين؟ انت دخلت في المسلسل على طول كده؟ اهدى شوية يا حبيبي، اهدى.
2: ايوة يا صلاح، انا مليجي، واسأل امك هي تقولك.
3: ايوة، هو ده مليجي التالت اللي شرب من الانبول بعد ابوك وانت، وانا لحقت شفطتين من المحلول، وده سبب نضارتي وشكلي الحلو،
0: وده سبب حبي ليكي.
1: اهدى برضو يا حبيبي، اهدى شوية بقى.
4: شوف يا صلاح، انا هحكي لك الحكاية. كانوا تلات ازايز من اختراعات ابوك، شربت وتحولت لممثل عظيم، لكن عمري وقف زي ما هو، لحد ما تأثير المحلول بدأ يروح، وبدأت اصغر اصغر، والادوار هي كمان بدأت تصغر، لحد ما بقت تروح مني. عشان كده لازم اخد المحلول عشان ارجع عمري زي ما هو، وارجع لجمهوري، جمهوري الجميل، واعيش حياتي. لازم اخد بق، حلم حياتي اخد بق يا ناس، اخد بق يا ناس. هما تلاتة يا صلاح.
1: بق من ايه بس؟
2: يا اما من نفس المحلول، يا اما من المحلول المضاد اللي بيبطل عمل المحلول الاولاني.
1: وده هنجيبه منين؟
2: منين ايه؟ امك قالت ان معاك كل حاجة ابوك.
1: ابويا؟ انا معيش حاجة.
2: نعم؟ يعني ايه؟
0: يعني الحلم الجميل راح امليجي؟
2: ما تقولش كده انا. طب وريني اللي عندك.
1: اللي عندي مش هقدر اوريهولك.
2: نعم؟ ده اللي هو ازاي يعني؟
1: سر يا اخي، سر. اللي عندي سر.
0: خلاص بقى صح، خليه يشوف قصه ابوك. هو ابوك ده يعني كان جوني ديب؟ ما تخلص بقى يا عم وقول لنا.
3: خلاص خلاص يا صلاح، اعقل بقى، روح وريه السر اللي انت مخبيه.
1: اسكتي يا اما اسكتي.
2: صلاح تعالى وريني السر يا صلاح يا ابني.

0: هي دي كل الحكاية يا سالي.
1: كده ده بيموت فيك يا جودي.
0: وإيه اللي مخليكي مصدقة ده قوي كده؟
1: يا بنتي اللي يضحي بنفسه عشان حبيبته ده يبقى شخص نادر الوجود
0: أو نادر الغياب.
1: المهم هتعملي إيه في رسالة الماجستير؟
0: الرسالة بقت معايا وكله تمام.
1: وهتقدميها؟
0: طبعا هقدمها وهتكسر الدنيا ومحدش هيقدر ينطق بكلمة واحدة.
1: ولا حتى الدكتور؟
0: دكتور؟ ده عبيط وهبل وخد على قفاه وبكرة هيشوف العين الحمراء بجد.
2: ايه ده بقى؟
3: اسرار ابويا.
2: بوكسر ميديم؟ هي دي اسرار ابوك؟
4: شفت يا مليجي يا اخويا ميديم.
2: وحياتك ولو بقى اكس لارج مفيش امل ولا فايدة يا اختي. وبعدين هو ايه اللي شفت يا مليجي يا اخويا؟ قولي شميت يا مليجي يا اخويا، عميت يا مليجي يا اخويا. هو انا كنت ناقص سدت نفسي انا الاخر؟
3: بقولك ايه يا عم، انت مش كنت عاوز اسرار ابويا؟ اهي اسرار ابويا اهي.
5: طب ممكن تقلب تاني في اسرار المرحوم؟
3: قلبه.
2: يا نهار ازرق، صباع روج وميتالك كمان.
4: حسرة عليا، ده انا شبابي ضاع هدر واتدفنت مع الميديم ده.
3: هو ايه اللي حسرة عليا؟ انت بتزيتي على فكرة، بتزيتي جامد يا اشجان.
2: بقولك ايه يالا، هو دولاب ذكريات ابوك ده مش هيخلص. بقولها فين المحلول؟ المحلول اللي هيخليلي ابطل اصغر.
3: معرفش فين المحلول، معرفش فين.
2: طب افتكر يا حبيبي، ابوك مالوش ذكريات تانية في اي دهية تانية؟
3: مالوش، هو ضل فضل منه.
2: طيب ودمور؟ دمور فين؟
5: ابويا اختفى في ظروف غامضة.
2: ناني؟ يا ناني
6: عمرك يا مليكي.
2: الحقيني يا ناني يا مغلباني.
6: الرجالة جاهزة، اديني اشارة بس هتلاقيهم قدامك صف.
7: اسمع بقى يا ياض، انت وهو وانت كمان يا اشجان، قدامكم 48 ساعة. لو المحلول ما ظهرش قولوا على نفسكم يا رحمن يا رحيم.
2: يلا يا ناني

0: يا نهار اسود ومنيل. يعني ايه؟
1: يعني لازم نلاقي ابحاث بابا ومعمله.
0: وده هنلاقيه فين هداهية؟
1: معرفش يا عم دمور، لازم نتصرف. الراجل مليجي ده مخه طائق وممكن يعمل اي حاجة.
0: الشهرة لحست مخه وهو اصلا مخه ملحوس.
1: تفتكر ممكن الاقي معمل ابويا فين؟
0: اكيد في بدروم البيت القديم. ابوك كان معمله في البدروم.
1: طب تفتكر هنلاقي حاجة هناك؟
0: ده اكيد. اسمع مني.
1: خلاص مفيش قدامي غير الحل ده، وطبعا انت جاي معايا.
0: عيب، هو انا اقدر اسيبك؟
2: صلاح
1: ماجد، ايه مالك؟
2: عايزك ضروري يا صلاح، ضروري قوي.
1: عايز ايه؟
2: الموضوع اللي كلمتك فيه قبل كده.
1: ايوه موضوع ايه يا ابني؟
2: موضوع جوازي من امك.
1: تصدق انك حيوان وسافل وما عندكش دم؟
2: بقولك ايه، امك موافقه.
0: وانا مش موافق يا حيوان.
2: يا عم اقعد لنا انت بقى على جنب شويه.
1: شوف يا ماجد، انا بقى هفاجئك واقولك انا موافق.
0: موافق؟ موافق ازاي؟ وش معنى انا ما كنتش موافق عليا؟
1: اقعد انت على جنب شويه، اقعد انت على جنب شويه.
2: صلاح حبيبي ابن مراتي، انت من النهارده ممكن تقول لي يا بابا.
1: ماجد روحي جوز امي.
2: طب ونقدر نعمل الخطوبه امتى؟
1: بكره لو تحب.
2: موافق، هات فلوس يابا.
0: يا عم غور، هو انا لا اكل؟
1: مش حكايه فلوس، لازم الاول الاقي معمل ابويا اللي في البدروم.
2: موافق، ان شاء الله هنلاقي المعمل حتى لو كان في قلب الصحراء.
1: نلاقي المعمل وبعد كده اعمل اللي انت عايزه.
2: شوف يا صلاح، ورحمة ابويا اللي ما دق طعم الموت في حياته، ان شاء الله هنلاقي المعمل وهتجوز اشجان.
0: ورحمة ابوك يا عاطي.
1: اتفقنا، يلا بينا على البدروم.
3: صلاح الدميز، اشرف امين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ، كريم عادل، تسجيل والحان الهامي دين. صلاح التلميذ، فكرة وأشعار.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

طبعا معنا اغنية جديدة من كلمات الشاعر احمد اشرف المطري من الحانة للسائد محمد التاج ولأول مرة، وان شاء الله تنال اعجابكم.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر،
2: شايل كابوس عشرة عمر،
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس،
6: شايل كابوس،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا، البن هو
10: بن. وليش مش شايل؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شايل كابوس؟
11: يا صباح البن، شوف حلوة.
10: لا لا لا،
11: شوف شوف كيف.
10: يا صباح الشايب،
11: لا تحاول.
10: حلوة،
11: صباح البن أحلى.
10: شايل الكابوس،
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح.
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: طب تعرف تعمل كده؟ كده كده
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد ازاي قطط في اسود بتعد هلعبها لوبي لو راجل صوت. انا في التواضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي ليه ما تكلمش، انا عارف ان انتم
2: متغاظين قوي متغاظين قوي
1: انا عارف ان انتم
2: متغاظين قوي.
1: انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد ازاي قطط في اسود بتعد هلعبها لوبي لو راجل صوت. انا في التواضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي ليه ما تكلمش انا عارف

لما اتكلم علم اجيب من الاخر اصل معلم اقول الكلمه الكلمه اتعلم لو غابت مني هتتعتم زي ما اجيبها بسيبها انا زي ما رتبها بكرتبها انا في اي حته بخش اقلبها

قوي جامد جدا في اي حته مي جاستر مش برمي الجتا نمبر وان يركب ملاكي بس ما يركبش بسكليت انا لما خطي بغطي حاسبها بالمتر لا بالسنتي انا جنبي 50 شباب لقدرتي انا شورتي لايق قوي مع نضارتي بص لايق ازاي بص متضايق ازاي بص لايق ازاي بص متضايق ازاي طب تعرف تعمل كده

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، رسمت لك يا
0: 99.

0: الممونة.
1: أصدقاؤوز هلوز، يلا هلموز، عندنا كيماؤوز.
0: يا عم حسن،
2: ايه ياض؟
0: في مشكلة كبيرة أوي، في واحد عايزين نساعده ضروري.
2: أنا مش فاهم منك حاجة خالص، قول من الأول في إيه؟
0: في مشكلة، في واحد عنده مشكلة وعايزين نساعده ضروري.
2: يا نهار أسود، مفيش فايدة. بص بقى، أنت تسكت خالص وأنا هندقلك اللي تفهم كلامك وتفهم مشاورتك دي. بدرجة.
1: أيوه.
2: تعالي شوفوا بيقول إيه ده.
1: اهدوز اهدوز. احكي يا طهروز.
0: بقول له في مشكلة وفي واحد عنده مشكلة ضروري لازم نساعده.
2: بذمتك فهمتيه؟
3: ما فهمتوش لدرجة ان انا عايز اجيب حد يفهم كل انا وانت. لا بس اللي انا فهمته منه كده يعني بيقول كده بما معناه ان في حد فورتوز واحنا لازم نساعدوز.
2: هنعمل ايه اوز؟
1: احنا جدعانوز ولازم نساعدوز.
0: يلوز
1: يلوز
2: يلوز.

بعدها نفسي بيه بعد نحبه بعد ما بيشي.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم.

ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا

مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن

يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون؟

السماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم

إنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا

ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم

اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورأنا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين

فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون

أنزلنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به

براءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو

عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون

من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كان

كانوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته

إنسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم

وليهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض.

يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

أهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه

قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل

بنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

أَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون.

من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحا

أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا

أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت

الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب.

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات

آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو

طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير

نزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا.

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة